0: إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة ودرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله الذي هدانا للإسلام، ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. يقول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: والذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. البر لا يبلى، والذنب لا ينسى، والديان لا ينام، يبقى كما سيد كما تدين فدان، وحيدا ما ليس ايام نهايه. صلى على نبينا المختار كما امن الله تعالى مخبرا وامرا: ان الله وملائكته يصلون على النبي: يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد كما امرتنا، اللهم صل على محمد كما ينبغي. وارض الله عن الصحابه البرره الذين ضحوا حياتهم وانفسهم لاجل الحق، بايه الايمان، بايه القران، بايه لا اله الا الله محمد رسول الله، ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وان التابعين وتابعي التابعين باحسان الى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم اهد نفسي تقواها، فزكها فانك خير من زكاها، انك انت وليها ومولاها. يا رحمن يا رحيم، يا رحمن يا رحيم، يا رحمن يا رحيم، يا رحمن يا رحيم، يا مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والصلاه والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقم الصلاة.
1: Testing live signals live from the heels and heart of Old Kampala. 107.9 FM Ikura. Broadcasting from the hills of Old Kampala. 107.9 Pala Ikura.
2: Biarwo wiki isuru kutambuza kana jina je wakati mu bibobe ukukungu baga amasanyu ibikujuko
3: jagara yoza yoza abavubuka bo mu Kampala okulonda kwa abavubuka mwebale okusura nupu mwebale mwebale awo mutandise kwenunura kateka tukagala mulonda ababaka aba NRM
2: pinji ibikujuko.

0: abantu ku lwagatiba tiba ge bayina gajja kugwawo encya okozesa abantu babagolera mubogolera abakyala mubogolera abakozi ne mbayita embwa ne mbayita embizi ne mbayita buli kimu kyonna abonawo bantu ba Katonda abakwasizza obeere nga gwe obakulembera beera ng'otya Katonda oleme babagolera oleme bayisa kubayisa mu mbeera etalina buvunanyizibwa tubeere nga tugolera ebigambo ebirungi yagamba nabi sasaba hadisi yange esembayo yagamba sallallahu alaihi wasallam yagamba nabi sallallahu alaihi wasallam man kana yuminu billahi wal yawmil akhir oyo nakkiza allah nonnaku lw'enkomero falyaqul khairan aw liyasmut ayogera ebirungi byeri batalina asirike botolina afadhali sirika somamu qurani kolamu dhikiri nebigambo ebirungi ebisanyusa allah ala usalli ala albashir nabi muhammad ibn abdillah inna allaha wamalaikatahu yusalluna ala nabi يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ارحمنا بترك المعاصي ابدا ما بقيتنا اللهم لا تهلكنا بما فعل السفهاء منا ولا بما فعل المبطلون اللهم ألف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر من باطن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنك عالم جميع حوائجنا فقضها اللهم يدي التاب يا بدوار مجمن نبتريم يلا يتمري يا رب العالمين وعالم جميع ذنوبنا فاسترها يا اللهم يسري زفت بكري يا الله وعالم جميع ديوننا فقضها يا اللهم يا مبانك تسولي لي يا الله يا عباس اللهم بسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك وليس يا الله بانا بفي يا الله تبين من مبين من يا رب العالمين يا الله بانا بفي تبين ما يوم بفانك سو بانك سبو جد رزيب يا الله بتاسو بانك سبري مبانك سبري ونوا بتلو يا رب العالمين يا الله بانا فبين تامبو لزا حلالي بوين يوم بزا حلالي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
1: Aba Good Farmers ena muongo bakutuusa ko obukoko bulungi obw'olunaku olumu nga kati bakuleetedde n'ekika ekya Bovani Brown Layer nga zino ze zisinga okubiika amagi amanene olindira emyezi 2-3 gyokka ng'omaze okubuukinga olwo ne tukuwa enkoko eziri ku mutindo n'olunda ne zikula n'olonda amagi ekiyumba kyonna tusange ku matabi gaffe Elugazi Kayunga Buikwe Lila Kamudin Dokolo n'ekimuli mu Kampala ngate head office ezizaffe Ziri na muongo Bukasa Road Junction Opposite ne Meeting Point Oba tukubireko ku 0-7-5-12-13 Oba ku 0-7-5-6-8-8-8-8 Good Farmers Kurenko kenunji eziza amagoba
2: Health Tip brought to you by Crystal Water in partnership with Nsambia Hospital
3: Some of the signs of dehydration that you may be aware of include excessive thirst, sunken eyes in some of the children, dry lips and dry mouth, as well as elasticity of skin in some of these children, which might be reversed by rehydration with water.
2: Health Tip brought to you by Crystal Water in partnership with Nsambia Hospital.

0: أسينا وأمس الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

0: have Skyview. Skyview. More flavor, more fun, more fees.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حق حمده إذ لا يستحق حق حمده إلا إياه والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين سئل أبو بكر رضي الله عنه أبو بكر كيف عرفت ربك فقال أبو بكر رضي الله عنه عرفت ربي بربي لولا ربي لم عرفت ربي أبدو با الله برونج نابا زانبا الله برونج أبولي رزالي ديو يفيني نغانزي أتند رزب ويسيب الله تبارك وتعالى مينزا أبايت تمويبا زينغانيو الله سبحانه وتعالى كبانغا چاتو أغزا تموتند رزينيو الله سبحانه وتعالى كباچه چاتو تونزا يتغامبو ويسيب الله تبارك kawatala kunsonga yinyini jemba gambe yukwebaza Allah na gamba kalilu mina ibadi ya shakur wakalilu mina ibadi ya shakur batono nyomu baduwa Allah subhanahu wa ta'ala abagendo kuru mnimugo kwebaza batono nyaba gendo kutegerebi yengira Allah biyaba wade botunuli ya pasen

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق

الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فارحمها.

أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوق